اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

ركن الركوع والسجود ركوع كرما سجد كرم مع الله وحي كروافاوه يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون حج سورة جهدها هبنا آية مانيكي اي ايمان وجه ميستكون نيف تيباميه ركوع كود سجد كراشه ادي تيباميه هنگه وري رسكا لانجيان ألوكان كراشه ادي تيباميه هن هيوكان تك كراشه اي تيباميه هن دنوا نصيب لبومتكي كلا لا تطعه واسجد واقترب سورة العلق نوار ون آية ادي سجد كروا نماد كرواشه ادي الله هنگه حضرت كليغ فانو كتن ووداغن نواشه Namada behegotun waridu efawa hadith fuluta. Namaduge hukumtaka dinuga namaduge darajaya behegotun kirit rasoola sallallahu alaihi wa sallam garihun waraggina hadith waridu efawe. Egotun de shahadata fahu islam dinuge rukuntahuge tereng emme mativeri rukunaki namadu kamuga kirit rasoola sallallahu alaihi wa sallam wani bayan kurawafa. An Abdillah ibn Umar radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق عليه ماني عبد الله بن عمر رضي الله عنه بداريه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربيه Islam din binavegen wani fas kamigge matchashe man Allahu menuwi haqquwegen alukam veve ilahaku nuwa kamasha Muhammadu ge fani ekalaange rasula kaman hekiwuma namadu qaim kuruma zakat dinuma hajju ge alukam ada kuruma ramadan mahu rodahifume mi Islam dinuge fas rukune emme furatama kamaki tauhide ei shahada i'lan kurume

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.